0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun berada, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas, mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

وهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب